كان كنقول راه شي ناس ديال الشيوخ موريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف الفيلم اللي تيدا مسلسل اللي تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا مسلسل تيدا